الأفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش. صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى بنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الوراق وحملت حالي طلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفين أنا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت